0: رجعنا فينس بيلا معنا بالشاي عندنا شي شاي طاهر عندك شي واحد طاهر علينا فينس
1: عندي عندي شاي طاهر لكم يسمى جاني والمولاي دربا كان مراجع اسمه جاني من المليح وكين توايا بحفنا وديس ما كينش فلقات دايم فخر المولاي يعمل كاريطة يين البروشمو انسو ما كان قديس يمشي فلات
0: نرى بحالك فين سو
1: شاهجك والمولاي النوتة للحياة قديسة تجاني وريتي بريميار عليك قود ووهد المولاي كلمه قال له جاني جاني وجاني قال له شي تريد مولاي مش الريت بالكونترا جاني قايد لي شتت انتي انو تعيت الحياة قديسة تياك واللوم الريت نعطيك رجال قايد لي شي تريد وينا تالك شرطه وجاني بدا يحسب وقال ايبا مولاي انتي تعرف لي النقط المليحة ونهدم بالزبوجة تعرف كمان دي بوت عشول نشتيقك تعمل لي تقدرتها من نهار كانتونيري من نهار ساي ستريت من نهار ترافيك لايتس تقدرتها من ملي حسب برج البوجا
0: روزيت
1: مش نصل على شغل ما نهار
0: روزيت
1: ما بديش يتلخبطنا ومن نهار نكويتا شاي جاني جاني قال له المولاي ما حسبش لسيتي كلوب فريد ماتريالي تعرف لي كي كوريت كاباتش نعملها التريك إما حسبت كم سنعمل خسارة للأمبيان كم سنعدي من جو إليئي وجونا بيش نعمل لك دين التريق اللوزو برسوناليتي جان ماش تقشيكش تكون إيغوستا في الشوقة دي مش أهيار تحسب شي حاجة أخرى وجان رجع بدا يحسب إيفا مولا إملا أيني افتح لي مخي بيش نبدأ نفهم النساء أيني حلي نعملون كونتنتي أين نفهم كيف يحسبوها؟ أين نفهم الحاسة تحهم؟ إسكيت تحهم؟ أين نفهم العلي شكو ويكونوش قادين يكبو خطيرو؟ أين مولاي؟ وبتبسي وما المولاي قال له اسمه جاني ريقوار دي كتريق لريق كيف تحسب لها يعني عملوها؟ تو لينس أو فور لينس؟
0: تفلي مارا دي كتشات هيا في السبع كوتشنز هات لوكال اورتي
1: وصا يا نسكو زروح من الاول
0: اوكي